صنف الدين يحيى على القفي الأحمد المختار محمد الأمين بن مولاي. ودو ويته تشلو محمود آمود سنبوكر برحمي تكيد ياسم برمبا جم جم سرغان مكبين دي جم البركة نلاو ما سيتكر خادم وبرنمي جاودي جوي وليمي أجنر أجنر حاتمي چپن دي جاسة أجنر وي محمود بيبنا وي ننغو دو كل بني راجعي بقى فور فون توا tan hammar mamoudou samba abdou samba pare o do wise keji kibiri samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wise opel askuna alhaji mahmoudou alhaji samba lewel penna malik modi sigi dum go aadi hakkunde me makko Alhaji Mahmoud Alhaji Mamad Pari Mare Ndib O bure Jagali O bure Barki O bure Dakar O bure Nyanikala Al Barka Gaydi Al Barka Nyalbidi Al Barka Jawdidi Al Barka Ujunnaji di Tokke Limam Ali Kewani

شبي هالي قالي أبو ممر جولي ميرا مشيفت رو ياغو بولو با أورو ويري حامي رو دمبا أستيان

0: راسين عيونه متسلمة بندرات شيلة بسقف الله سقف لو خليه بالعينا من أي تامة تجوالي بوجاني مالكوا هم بالشينا من أسامة تاريخ اللول دورنا فاين ود عينا من بجارو جنا لو كوا جمبلا والله كواي ومن دي باغو دي بيني كني سوكو دكان لب مو دكان ما جباي
1: Good job.

0: من ربي سماواته والارض سلاي نجد محمد رسول الله مويده جدو فوان نفر محمد اول محمد اخر امام مسلم خاتم الانبياء كم بودي كلام الله تك
1: كبير بيقال لموضوع وان بردك مجي

البقير وبين اتمان مريان خريان لدن بجوب قلب درجين جاي وعيو بالك مالك مجرى الاجمالك باي عجرت متسيد مكلم بديسمي قدر سين فرمان نيوفل دار جبولي